لابعد عنك الاقي نبضي فيك، انا احاول انسى حبك الاقي روح تجيك، احاول ابعد عنك.